صدر عشرة نفس صيحة لحد نهودينا روم فسقنا عمر نهودينا يسي ما عردينا يسي جوب الردينا يسي ما عردينا يسي جوب الردينا يسي ما عردينا.